0: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، صلوا صلاة لعيد الأضحى جامعة رحمكم الله.
1: Assalamualaikum lurus dan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih. Allahu Akbar.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموات والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
1: الله أكبر
2: سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

شرفا فاعزلوا حق التعظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم. فإذا صعد الخطيب على المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله، فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله، فاستمعوا خ

سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana Islama dina, dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa kafa. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba imamil atqiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ahli as-sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqat taqwa, fa innal jannata u'iddat liman ittaqa. Wa qala ta'ala, wa tazawwadu fa inna khayra zadit taqwa. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al baladana indonesia hadha baladan aminatan mutma'innatan rakhiyah tajri fiha ahkamuk wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum ya ilahana la ilaha ghayruk. Allahumma adfa'anna al-ghala wal-waba wal-riba wal-zina wal-shufa al-mukhtalifata wal-shada'ida wal-mihan wal-faydana wal-tufan wal-haraiqa wal-asqama wal-su'a al-fitan an baladina indonesia hadha khasa wa sa'ira buldanil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa bika atasamna wa ilayka anabna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta wa la ilaha ghayruka ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك خير ما سألك منه عبدك ورسولك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك شر ما استعاذه عبدك ورسولك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.